هم حبقت نغات يد كما نوجن كوت مريون ني هم دوجي بي هم حبقت نغات يد كما نوجن كوت مريون.